0: يا هلو كنت ساكنة ايه
1: ممكن اقول لك بريت حاجة مسجلة على جوجل
0: جوكو يا ديام
1: ايه قلبي
0: كو هنا ايه
1: انجا
0: يا هي كوركت
1: انت
0: يا ما كسا سايكي جوي شوف طمي طن سبسمو تري كوا هيت اين فينجو سوم kan se ut som både vase og to ansikt.

0: يعني هو كان هناك كمان
1: يا ابو فاليون ده يا بس لبرلان سورينجا
0: يا
1: تو ذا بيرو تو اند اكتوبر
0: ده هي كوركت ام يا
1: هذا
0: هذا وان جود داك ات انا او فور كريب دير ات انا او فور كريب دير